أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكا دي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلسيني تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جاموني غودي بي آيه بي دي واتي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آيه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënon na fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubayr ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت مني بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوبو نдах درجة جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب خرم بونو مسونا سامبو سي جامونو بي آية الكرسي دي وات دانو غا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگ نا neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é رؤيا أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيند كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تيلا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيند مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanniko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanniko ci all nala jaaru ba di reere neena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanniko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nekk yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind gardé ko kep ko xamné bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neena dinañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu né solo neen jëlé ci abi zar al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati sab' wal arduna sab' inda al kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma samawati sab' wal arduna sab' wal kursi wa inda al arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يرنتي بنكو يو أبا زر من لي جيغل ني اسمانو جوروم نياار اك سوف جوروم نياار بون لين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سبارام ساني كو ساني كو سي آل نام لي ريري نينا بونيو جيلون جوروم نياار لو اسمان ييك جوروم نياار سوفي نون لا لي ريري فوف تي كرسي
mune itam buñu jëlone juroom ñaari asaman ak juroom ñaaru suuf jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar mune kon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneeru all ci jaaru bu ndaw bo sanni ci biiram ñune mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jëlé nañ ci Ubay ibn Ka'b mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخم بن آية تيري يالبيني وح القرآن خم بن آية موتي بن مات neena maneko yalla de ak yonentam ba ñoko gëna xam man loolu xawma ci dara neena yonenti bi delluat bamtu wax bi neema yow Ubay ibn Ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam maneko rek khana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak neema lol nak na la doy xam xam sekk ci ne aya bobu moy aya bi gëna mag ci alquran ñu ne jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jeleneen ci waqi' mu jele ci hasan mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxnani e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytaane modi ayatul kursi jeleneen ci Ali ibn Abi Talib mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani sangu ayay alqur'ani modi ayatul kursi neena moy sen sang ñune ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytaane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال
أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني ني تودي مو جاور بيمو نيوي دكك يوننتي بي نيك سي حضرام نينا مستخوفا نك جانغ آيات الكرسي بس بو نيك لي موي جانغ سي آيات الكرسي دا نا باري لول نينا موكاي داف با بيس مو تودي دي نلاو رك nena yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ nena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci gënti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang nena modi ayatul kursi mu digël ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن سريب مك بني وخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتيغن مني سار ويغا خمنتيني mom lañu tuddé baqara néna sar wo mo ci gën ñu ne ko nak ban aya ci gën mu ne aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne légui ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax nañ ne ayatul kursi mo ci gëna mag wax nañ ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd nax جلنن شي عبد الله بن عباس من اشرف سوره في القران واشرف ايه فيه ايه الكرسي من سار بي گنا تد سي القران مودي سوره البقره من ايتم ايه بيغا خامتيني مو گنا تد سي القران مودي ايه الكرسي مو ملني كون ايه الكرسي دا فا ام گنيل بو خامتيني اي جوخناكو سوره البقره ناخ نيك جي مو نيك سي بيرم ñu ne waw alquran su fekenteni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi nax wax ne ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do né tabax la ñu né moy terrasse bu ñu né waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu né itam aya la bo xamanteni da fay ubbé képp ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbil mom ayatul kursi ñu né man dawama على قراءتها فتح الله عليه جميع أموره في الدنيا والآخرة كما فتح على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم ازل ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا لوكا يالا ديفال تي بير ايه الكرسي امنا لوكا تي يالا ديفال مودي نغني لو ري ناخ يننتي بي دان اي ترافيرسي اي بروبليم يو خامتيني دانا ام lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yenen tibi jaxlé won na nax ñom dañu nekkon limbu néw e yéfer yi nekk limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leen ni fas ëpp leen ni gëlem yenen tibi jaxlé won lool mbolo mo andalon itam
lim bu takku ci ay nafiq rocce ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugar kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jaxlena way ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena danna xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commandé moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñëwé di sétti yonnati bi ci ban xal la nekké neena bima ñëwé ma ngi ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñëwaat fekk muy julli mais mune ma ngi dégg dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjoot rek diko répéter neena ma dem delusi dama delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp dégg ak ngañay gu fess go xamanteni gañé nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tur la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ni an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وادام الا ان الله بركه ذلك الطعام جلينن شي سيدتنا عائشه يالنكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون شي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشه نينا كرو فلاما فك نينا بي مو نيوي دا فا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو مان دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barke neena yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no def ak aya bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aya la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa boutique day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barké kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barké ci sa keur.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت ني ري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurrannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن ينكم ما نلين دي يقلني سما رانده ما كين إلك لدقله تدقله تخله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàqu ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Cheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي دلوكادي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باحم في سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي ديملوكادي
1: سين خريف سين سوتي
0: شيخ أحمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق عندك سين خريف عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سين خريت سين سوبي شيخ احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن كي كاتون يالا أكباخم سين إميسيون كلمة الحق sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Valérie

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

0: شديد.
1: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

لنا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين يالا ني يوننتي بي فاتليكول با من ناتو با سا بوروم ناتو ابراهيم تي اي بات يوغا خامني باتو شريعه لا دافا لامبو اي نديغل اكي تري نانا يتم مو تخاو تي تخ اك باستيف بو وير ماتال بات يويو ماتال غو رافيت نانا لولا تخون ما ام كونتانتي تي موم اكو نغيرم با واخ كو نيكو دانا لا ديف يتم نغادي نجيت di roy wayitam ci nit ñi wayitam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey set dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yéfer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy yiw la koy jox kon nak kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma sétan la kon lolou bindu bu reey la buy wone ne yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين كون نجي جيس ني إبراهيم كو باخل موتاخ يالا رويلو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غورغو باخ غوغو دي سونو مام إبراهيم واخني ني كلمات ييغا خامتيني موم لاكو يالا ناتو وون mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jele nañ ci ma'mar mu jele ci tawus mu jele ci bayam bayam jele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

بأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

أعددت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دلوكي سن خلصين سوكي شاه أحمد التجانين دو دلو سنوي تي كاتمي يلا أكم أخم تسن إميسيون كلمة الحق.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بكش أحمد تجاني دلو سنة سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بكش.

صلوا على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بينيو أكسي نيوم بك يوسف نيوم تي محراب غورغي فيكو تي بير نيغام في موي جامو يال بني مسانا أم نك سوخلا تي موم dañu ñew rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defé koor gi nak dalen di laaj bu ngeen bëgg ñu wax seen soxla ñu ñew nak and ak Yusuf ñew ba ci kanam koor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amé soxla bu leen yitté bi ñu ñewé koor gi ne leen ma hajatukum lan mo doon seen soxla ñu ne ko yaa suñu baay ñu daal gis nañ ne woonu woñu ci Yusuf tayitou ñun ay magam len ñun ak mom ñoo bok ben bay ñoo bok ben askan kon ciofelu mbokk lañu am ci mom waye ñun bëggu ñuko gañ ben yoon añane wuñ ko tax ñu bëgg nak modi nga yebal ko ëlëk mu and ak ñun dem sammi ñu jangal ko ñu yégué ci ko montagne ñu ñi sané fit bu ko défé mu xawa nek dal ku goré na fi nga ko baye ci keer gi du xam dara du am ben experience te gor la euleuk dafa wara defar aduna waye ndike mom yaqub alayhi salam am na lu yalla def ci mom ndax dafa nek yonent yonent gogu mu nek nak am na lu ko yalla di xamal ci ay secret ak mbot yo xamanteni du ko xamal ni simple عن ابن عباس رضي الله عنه انما قال ذلك يعقوب لانه راى في منامه كان يوسف على راس جبل وكان عشره من الذئاب قد شدوا عليه لياكلوا واذا ذئب منه يحميه وكان الارض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها الا بعد ثلاثه ايام من يعقوب عليه السلام daf len wax ne len yeen samay dom inni la yahzunni an tadhhabu bihi man de dana mu tiss lol ngien djel yusuf yob ko andak mom dem sammi nakh wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun man dama ragal su ngien demé tili yi man nango lek te bu boba daf len di fek talu len ko won yenangi won ci yenen ñu ne nak lutax يعقوب وخلي نراغال ناتلي لكو لتي يوننت ورول نيام نجوت توجور دافا ورا رافيت نجوت سورتو يوننت بو مالي يعقوب اي ني جيلي نانتي ابلا تي ابلا ابن عباس مو وخني يعقوب لي تخ مو وخلي دافا مسا تود غودي تي اي نالا وون مو كينت جيس يوسف تي بن سوف مونتاج لو تولو فوكي تي لي نكو وور wor ko te bu ci nek mu ngi xiru pour jim ko lek mu ne waye gis na nak ben til bu am katante am dole mu ngi koy ar diko protéger pour bu yenn til yi lek neena ci nonu rek le souf ci xare bi souf ci xare rek neena mu gis Yusuf dugg ci bir souf ci li gisatuñ ko neena Yusuf nak dugg na ci bir souf sa lu tollok ñetti fan so fa genn mu ne lolu mo taxone mom yaquba xelam dalul won ci mu bayyi Yusuf ak doomu bayam yi ndax doomu bayam yi fukk lañu woon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دلو قدي سين خالد شاه أحمد التجاني اللو دلو سينتي كاتنو يالا أكماخم عندك سين خالد عبد الله جوك جسين إميسيون كلمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليه مبكي دغلو كاتي ديلوتي نتي كاتنو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندير كو ديفال اندك سين بوك توجيه

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دبلكدي سن مكو شيخ أحمد التجاني لو ديرسنا تكاتنو يالا أكمبا خم عندك سن مكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق